0: سوق شفت بس مجنون ما غير كان طوب ولا شي نسمي مشي لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين انا غادي نعطي واحد هذا واحد.
1: Conecta con la mejor música cada día.
2: La mejor sección musical
3: la tienes aquí.
1: Radio Insular.